Hello and welcome everyone to Al Zaytuna Show on Radio Al-Hara. I'm your host, DJ Matab. أهلاً وسهلاً جميعاً وشرفتونا على محطة راديو الحارة وإنتوا بتستمعوا لبرنامج الزيتونة. أنا معكم DJ مطب.

استعددب لفلاغو تيسا كيزي ساعات مدب بدور عقودات بسوا دم عمر ادمي قمر لكيو نعلق ودن داسب نو ناشنات لن يالا راسا چنبلن وغني وقلن ان دابت جنزمن قدرو تري مقن عن يادك استيس ديس يليت يليت عرشي ديس ديس ديس يليت يليت عرشي ديس

0: Allez. توحشتك. حتى توحشتك برشا. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
1: خالتي حدا. باش ماتي ديالي.
0: حارو في الحدة. هزويتيه. كليت بيه كليت لها بصغير.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو
2: الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.